اتأكدت انا بالظبط، ما حصلت اللي حصلته بعد الربط، ما فصصته من زفار خلانا اشوف نقاء الصبر. عندي دليل اعرف امتى اكون قصرت، اعرف امتى اكون وصلت، عبر النظر بينقض على السطح، امتص على الشطح، ما بتفرقش انا خطة تتسبكش اصلا بالمط، مهما تشب تشوف اخرها، طب ما تبص على حواضر جاية بروح تلين في خيرها. عامة كنت عارف انك

تماسك عمر قصة ما كانت مكاسب ومش هسيبك طول ما ماسك مهما تشكك في الثوابت هي توجعك وش الساخر وانت تفهم تشوف عالم انت المذنب انت الناسك وانا الصوت في قلب جوفك اما خفت وخدت الساتر انا الحب وانت عيلة يلقش بينا رد فاتر اقدر ابقى وانت تصفي عشان ده مش حب عابر عشان مش هي دي المعارك كل كان في قلبي مالي حسبته يتبخر يترسب عشان المايه تكون نواعم انت فاهم مش مساهم انا الجدر انا اتثبت وشلت الوزر وتعلمت اما اتثبت وشفت النور في بطن السر

0: Sorry about that.
1: تفتش من وجوده بأي حاجة عدم وجود حرية يسبب الرتابة ما تشتكيش من ريحة وانت قاعد في الزبالة
0: It took the fan up to try and cool down and forgot how to blend the tuning
1: تعليم مجاش ببلاش كل واحد اتعلم هنا ازاي يهرب من الحياة زي البسكوتة باش زي المنقذ مجاش اتعلم ده من الطيبة ازاي نعامل الأوباش اصبر لهمي مهما طال الوقت الزمن اخدني وما
0: So this is the previous one is DJ Afani. Unfortunately, I can't read the rapper's name because it's in Arabic. But yeah, Egyptian hip hop slaps.
1: Mm-hmm.

وقت ألف مرة سورة بنا وإحنا في بنحفر بقى يا ابن المدببة. مفيش سباق تخاف يسبقك، اللي خاف من الدنيا عشش تحت كنب. الوقت خدعة فبلاش نصدقه، شفت ناس زي البيبان بيزيقوا. لو اتعلمت اخبز العيش ليه هسرقه، اي كلام مش من القلب بس تفرق.

أنا خير بتبني مهما كنت حر عندك في شيء ملكني مش الدنيا مالها زي ما احنا نسيبه نجري مفيش مساعدة مسكلك ايدك عشان تفلت مفيش حاجة بدأت فمفيش حاجة خلصت.

0: بكل الأحوال رسيته عبر رسينا في مينا طلع لأسد قال لي تعال تركيا عمل زلزال قم تروح تركيا عمل زلزال.
1: Yo, thanks locking everyone.
0: فيش أرض فيش سقف وأموات على الأرض بتشوف أموات.
1: Shout out Marlon Rando, shout out Young Dale, shout out Shoop, shout out Gumby, shout out Night Sovieta Scar, and shout out The Bar.